0: دل تارلرنه چرتوچی سست اولانشلردن بخرالیم.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.